la police, ils sont pas sexistes, ils sont pas racistes. باش يدراقها قال لي راني فيمينيست باش فاري هادي فرحة تريست بحال شي وردة بلاستيك صنع صاحبي الكابيتاليست لاليست ديال يداني ما كيناش باقي الخير وباقي الناس درع النخل واخا ما تاكلش التمار واكل امل يا عالم بحال دون كيشوط وحمار كفنوني حي بليزار نهار تشوفوني في قاع في عيد العرش في ايموزار الكلمة تولي لك ما ياكل شريكي بنجم الميترو ترام الخدمة مخشي

0: العالم دي بريمي شي واحد ضحك مع تشارلي ولقات كيشطح القاعده دوريمي الله يرحمك الكريمي العالم دي بريمي كيحس براسو بريمي ماكراشي انتحر اسي بريمي خطايا زرعت الشجر وعشرت الحيوان ولقيت راحتي ما دوزنا وقاش في الطبيعه نتاملو نتسائلو ما العالم مالو زربان ناطح السحاب وراسو تحت التراب العالم دي بريمي ما شعرفش دواه خرج للزنقة عريان الله حي الله مات والناس تغوش وراه كفر بالقرآن الإنجيل التوراة جيل جاغم جافيل جامي سمع جيل دولوز قلت ليهم جيبول عندي الدواء اسمعني مزيان يا عالم انا ماشي طبيب نفساني انا براسي كنعاني من كنعان فنان حسبني عشاب رواقي وعروقي من القراصنة والفايكينغ والهنود الحمر سكران مع المغول زيد عمر كب ودير نية في قدرات الرب شوافة في راس الترب تويش ما بالآداب جلس يا علا مرشاح من العذاب عاود لي وتهد الخود نفس سوفلي وقول لي اشنو كتحس اشنو دارك راكي حماق عليا ويشبول يدخل ويخرج في الهضره انا الحل انا المشكل والمشكل ديالي ما بقيتش كنحس كلشي كيجيني ملال كلشي كيجيني ملال حتى العذاب بلا مذاق وليت عالم مازوشي ربطني يقدر تربطني يبكي شكون يفهمني شادني لونغواز ما باغيش نضرب النور داز مانيا كريس بانيك حادي من الخيال الا داز سكيزوفريني ولا الهوسات فودني مدارج في دار المراز حس بيك اخي العالم راه ولام ومتاحرو البحر بحرك وصعيب شي حد يغرق في بحرو ولحيه باغي ترابي ومزابي لي دوفواغ مراتك ماشي سيمون دو بوفواغ ولا ما تعرفش بوفواغ الكلام ديال فمك الجام وهني العالم مصداعك واش مازال باغي تولي سيبيرمان يدير عليه في ديال سبيد والكوكايين تشين تشين خاي القرصان طلعوا المورال لهاد العالم الحزين قليل لي اوريجينال لوكال ماشي ميد ان شين كنشطحو فرحانين ردونا قاعدي ماشينا فين كباكونين 2121 وحنا مازال طايفين مع امير المؤمنين ضحكوا على راسنا العالم ونتسائلوا ما العمليين يا ما العمليين
1: ماما اشتا سانيسا من گاه به مشت هستنم.